0: سناوية تيا بخارك سنة تيا بخارك أنت مركز اللي خالي بنو زيا كان يسكتوك تبقانا نيا كوما 2% تلو كامركا كي كانت سنخا سنوية كي كولا كانا كسالكم بخارك سينا كنت وينا كام برو نيشا أليو كانك سبخوا نيشا وكامركا مو تي كان كاستي لديون هنيشا يو كام كاك تي كانت سوان بي هي ساكاو كيرينا كاسام كالنا كانت نيشا كانا كو يقبخ كتوك تبقانا أليو كامات ينا بتانيا تاكي يقبني غكون قبارت تاكي قد سيب جدانيشا كما تخطا قنير وساسينا بوني وكشاتو قينا كاتسا ياتي أبغاري تاكو كدو قيخا والكمر كتينا كبوني وخيس كتوك تسوى أبغاري كيري وكمر ساسينا بوني وقنين جو أبغاري كيم ألو كما وكورونا كان وكنا غكتي كاين تساي كراكي خيل كوليا كنا كتخستي قو قاني سمان غكما تسكا توك تسوى أبغاري خيل كوليا كنا كمر وتي كاين تسوى أبغاري غوري تاكوش أكسيتو كنسرين تيان خيل كوليا كنا كمبي كمانا كمبي وكماتا Wei tap asi sapuni, abri chasti serent taki puni ukil kulia kanak. Mana kampi ukamata wei tap asi sina. Kumana kampi serent asina utkau tokina kana mana kampi chikan chika sina stak seto kina ni chan. Mana kampi serent takaraket kau na kampi stak seto kina kan chaga taki ukila tasani chan abri chaku chan. Masa wasi tetan bikut aja tani chan. Kaisa sunta markar ukseto kina katas nika ukila tamasanti kuna. Pampira que voy a tapar en yani que la tamas leno camisa que tía una campi se toquit pa cham
1: ana que gran ta y a tiene que toque en esa asunto junto con tu tío un gusto que en esa ni que as que no mutit o si lo han por hat que te pasa taxigila o casti a que esa señal de entil o que esa ni que a vez que tiene que otro que más añade más urbanal A veces más suelto, ahora me quedo chato, voy a dejar aquí por ti. Hay que tomar un moc, ajá, o a leer aquí, es que era aquí. Más toca, tenía aquí, o a coca, en el momento, y a puchirina, que te quise, ni que vas que no me hagas con la teja. Está aquí, o a con la teja, a vos eran por ejemplo, o a teja, a mí, o a, y a puchirina, que ja, en casa, coca, ja, que el doy, que si que está por aquí. O camaro hanya kiwa aksan minería ilegal uko uthi ugatsti tina gata ga sanyane empresarios chinos kupana ga hasta ponía oro armo trabaja sipki kupana gata ki gasolina diesel wali 45 ugatsti ya kiwa wasurwa comité cívico akaja asunto marcan tanto que sipki kupana ga sapkwa